0: النهارده الفنانه الشابه للا
1: اللي قدرت ان هي
0: اولى تجاربها التمثيليه بمسلسل برنس للا فضه. ازيك للا فضه؟
2: للا فضه
0: للا